مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وحياكم الله من جديد في برنامجكم اليومي آمر تدلل. إن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية، نجواه برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم.

دخول مميز يعطيك العافية. منفذنا دخول مميز لجديد الفنانة رحمة رياض في ويلي، واللي طرحتها تقريبا من 7 أيام ولاقت تفاعل كبير كعادتها. تقريبا مشاهدات عبر اليوتيوب اقتربت من 1,000,000 مشاهدة، رقم طبعا غير مستغرب للفنانة رحمة. الأغنية طبعا من كلمات فكرة

المجيد وألحان قبس يوسف وتوزيع عمر صباغ. أغنية جدا جميلة خفيفة لطيفة وإيقاع قريب من الجمهور. بالمناسبة رحمة انضمت مؤخرا إلى عضوية أكاديمية التسجيلات الأمريكية وهي الجهة المنظمة لجوائز غرامي العالمية بعد تلقيها دعوة ضمن دفعة جديدة شملت أكثر من 4000 فنان متخصص في صناعة الموسيقى حول العالم. وهذه العضوية تتيح لرحمة المشاركة في أنشطة الأكاديمية وكذلك أيضا التصويت في اختيار الفائزين بجوائز غرامي، كذلك إلى جانب تقديم الأعمال المؤهلة للنظر فيها ضمن الجوائز. وتعد العضوية كذلك مشاركة مهنية داخل الأكاديمية لكن ما تعني ترشحها للجائزة.

نذكركم أعزائي برقم التواصل واللي راح يكون عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس، وأيضا إرسال تغريداتكم عبر منشن على حسابنا على @صوت الخليج FM.

الفنان عايض أحيا حفل مساء الجمعة الماضية في تاريخ 21 أغسطس، حفل غنائي مشترك على مسرح الراحل طلال مداح في قرية المفتاح بمدينة أبها. والحفل يأتي ضمن حفلات موسم صيف عسير 2026 والمقام تحت شعار السماء أرضك. الفنان عايض أقام هذا الحفل المشترك مع الفنانة أميمة طالب، يعني أميمة افتتحت الحفل بتقديم مجموعة من أبرز أعمالها كالعادة. وطبعا هذه الأمسية الفنية سجلت حضور جماهيري كبير في الحفل، واستقطب مجموعة كذلك كبيرة من نجوم الأغنية العربية في هذا الموسم بالتزامن مع الحركة السياحية النشطة اللي تعيشها منطقة عسير خلال فصل الصيف. طبعا مسرح طلال مداح استضاف الحفل بعد خضوعه لأعمال تطوير وترميم شاملة عادت له رونق وجمالية جديدة. طبعا هذا المسرح بوصفه يعد أبرز الصروح الثقافية والفنية في المنطقة، ويرتبط كذلك بتاريخ طويل من الحفلات الغنائية اللي احتضنتها مدينة أبها على مدار عقود. بالمناسبة موسم صيف عسير يقام تحت مثل ما ذكرنا شعار السماء أرضك، وهذا الشعار إشارة إلى طبيعة المنطقة الجبلية وأجواء عسير المعتدلة وكذلك مواقعها الثقافية والتراثية.

إذن أعزائي ننتقل لبرنامج الواتساب، وقبل أن ننتقل نذكركم برقم التواصل على برنامج الواتساب. ما عليكم إلا فقط تراسلونا وتشاركونا بطلباتكم الجميلة وكذلك إهداءاتكم الجميلة على 440-30-40-30-40 ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. في مشاركات ما شاء الله جميلة وكثيرة وصلتنا. في مشاركة يعني في بعض المشاركات شوفها صراحة غريبة، يعني تجينا طلبات يذكرون اسم الأغنية بدون اسم الفنان. يعني أنا كيف أقدر أساعدك يا عبد الله؟ أنت طالب أغنية بدون اسم الفنان، يا ريت بس تتأكد من اسم الفنان وترسل لنا. في مشاركة أيضا وصلتنا من أحمد الحجيج من الأردن، كل التحية لك يا أحمد، ويطلب للفنانة أصالة نصري ويهديها لكل المستمعين، واخترنا لك على ذوقنا توتو مع أحمد سعد. نستمع

يعني ما شاء الله الفنان أحمد سعد يعني من الفنانين اللي يأخذونك في تجربة لعوالم موسيقية مختلفة وكذلك أيضا متعددة، مع الحفاظ على حضوره. يعني عنده بصمة مميزة، بصمة نادرة صراحة، ما توجد عند الكثير من الفنانين، يعني ما تتنبأ له. يعني كل شوي يجي لك ثيمة مختلفة لكن تشبهه، في لا بصمة مختلفة وجميلة للفنان أحمد سعد. وكذلك أيضا عام 2026 أيضا مختلف على الفنان أحمد سعد، خصوصا أنه شهد نشاط فني لافت ومكثف، سواء ما بين الحفلات داخل مصر وخارجها، وأيضا جولته الأمريكية اللي تزامنت مع كأس العالم، وكذلك أيضا إلى جانب عدد من التعاونات الغنائية اللي ما شاء الله جات هتات يعني جميلة، أبرزها زي زمان اللي سمعناها الآن مع صالة، كذلك أيضا أغنية كذا كذا اللي مع بنته جودي، اللي ما شاء الله مزجت بين العربية والإسبانية بإيقاعات أيضا لاتينية مميزة. وطبعا هذا النشاط يأتي ضمن مشروع أعلن عنه أحمد في بداية السنة لإصدار 5 ألبومات، كل منهم يعكس لون مختلف من شخصية الفنية. بعد الألبوم الحزين يجيك الألبوم الفرفوش اللي طلع في أغسطس، كذلك ألبوم الإلكترو، على أن يستكمل المشروع بألبوم للموسيقى العربية وآخر أيضا أوركسترالي. طبعا الألبوم الإلكترو يضم 6 أغنيات بهوية بصرية مستقبلية يغلب عليها اللون الأخضر، ومن أبرز أغنياته الليلة من كلمات محمد شافعي، وكذلك أيضا الحان وتوزيع علي فتح الله.

طبعا هذا الاختيار المميز من محمد، عفوا من محمد من العراق، تحية لك يا محمد. الفنان محمود تركي من 10 أيام ما شاء الله شارك الأغنية الجديدة، أغنية الانبساط، وعملها فيديو كليب جميل، عمل إيقاعي فيه مثل ما نقول أجواء من المرح الرومانسية. الأغنية باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف وألحان محمود التركي، والإخراج كان لعبد الوهاب خطيب. الفيديو كليب اختير أنه يتم تصويره في لبنان، يعني استفاد من مشاهد البحر والطبيعة والجبال حتى تكون متماهية مع فكرة الفيديو كليب اللي فيه ثيم أنه لنستمتع بالحياة ونبتعد عن الضغوط والروتين.

عساك على القوة خالد. رجعتنا لذاك الزمن. أغنية حاسة بيك من ألبوم 2017. وعلى هذا الطاري من ضمن الأغاني القديمة لفنان نانسي عجرم أغنية سحر عيونه اللي تقريبا كانت في 2003 عادت للواجهة, يعني عادت أغنية سحر عيونه للواجهة مجددا بعد صعودها هذا الأسبوع 4 مراتب في قائمة بيلبورد عربية لأكثر 50 أغنية شامية استماعا, يعني انتقلت من المركز 26 إلى المركز 22. طبعا هذه الأغنية تعود لألبوم يا سلام اللي شكل مرحلة بارزة في انطلاقة الفنانة نانسي عجرم وانتشارها يعني على مستوى الوطن العربي. الأغنية من كلمات نزار فرانسيس وألحان سمير صفير, وبعد 23 سنة من إصدار هذه الأغنية يعاد صعود الأغنية على منصات الاستماع وتسليط الضوء على واحدة من أشهر أعمال نانسي عجرم.

ما شاء الله اليوم المود عربي بامتياز يعني. أحب في المستمعين يعني إذا مثلا حط طلب أغنية خلاص الباقي يمشي على نفس الثيم. شو رأيكم نكسر الثيم مع طلب من أبو عبد الله؟ كل التحية لك يا أبو عبد الله. يطلب لي الفنان فهد الكبيسي المملكة.

ننتقل من جديد إلى برنامج الواتساب. كل الشكر لك يا بدر البلوشي على الكلام الطيب. بس يا ريت الأغنية يعني تختار أغنية أخرى لأنها غير متوفرة هذه الأغنية في نوعية من الأغاني، بس تكون في سياق يعني توجه صوت الخليج. في أيضا مشاركة أخرى لصديق البرنامج علي موسى، يطلب لي الفنانة أنغام أنت مين. نستمع.

عساك على القوة يا علي على هذا الاختيار الجميل. وعلى طاري الفن المصري، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة طريفة وترفيهية عادت تقديم عدد من نجوم الغناء كشخصيات تعيش داخل عالم قاع الهامور الشهير في مسلسل سبونج بوب. طبعا قاع الهامور هي مدينة تقع في أعماق المحيط ضمن كرتون سبونج بوب الشهير، في منازل ومطاعم ومدارس وأماكن للعيش، وفيها طابع كوميدي، يعني مساحة مناسبة لإعادة تصوير المشاهير. طبعا تم توليد الصور والمشاهد بالذكاء الاصطناعي، وشملت فنانين مصريين وكذلك أيضا عرب، وما توقفت الفكرة عن تحويل الفنان إلى شخصية كرتونية، بل ابتكر المستخدمين لهم قصص، حفلات، وكذلك أيضا أعمال غنائية ومواقف درامية. وتفاعل كثير من الفنانين مع الموجة الترفيهية عبر صفحاتهم الرسمية. لكن مع اتساع الظاهرة أو هذا الترند، حذر القائمون على بعض المجموعات على من استخدام صور الفنانين في محتوى مسيء أو مضلل، فقط الهدف من الفكرة ترفيهي لا أكثر، وطالب يعني بعض المشاركين بحذف في بعض المشاركين في الترند طلب منهم أن يتم حذف صورهم حتى لا يتم استخدامها خارج السياق الأصلي. ننتقل لمشاركة جديدة من براشد، كل التحية لك يا براشد، ويطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر رد الزيارة.

استمر معكم أعزائي وعودة من جديد لبرنامج الواتساب. كل الشكر على التعليقات الجميلة والتفاعل. وفي مشاركة من صالح من السعودية يطلب لي الفنان الراحل فيصل علوي من جلسات صوت الخليج الحصرية جيت ثاني نستمع.

العيش الهني يدركي جبالي سامحك يا ريفوش ما عقلتني. الفنان الراحل فيصل علوي أيقونة الأغنية اللهجية، وتميز كثير في براعته في العزف على العود، وطور أسلوبه الخاص اللي عرف فيها باسم الطريقة الفيصلية، وجرب زيادة أوتار العود حتى وصل يقال إلى 18 وتر، وأيضا اشتهر بالغناء في المصطلح يطلق عليها المخدرة، وهي مساحة شعبية تقام فيها الأعراس وتتحول إلى مسرح مفتوح أمام الجمهور. له كثير من الألقاب، منها ملك العود ورائد الأغنية اللحجية والكثير من الألقاب. إذن ما شاء الله يعني مسيرته تطول ويحتاج لها يمكن حلقة كاملة. إذن أعزائي قد وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. بالنسبة للطلبات اللي وصلتنا ما قدرنا نلبيها، إن شاء الله راح ننقلها إلى الساعة القادمة بفقرة أغانيكم، واللي راح تكون إن شاء الله من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة، واللي راح يكون مستلمها زميلنا المنفذ والمنسق عمر العيسى. نترككم مع الفنانة أحلام، مع السلامة، يومكم سعيد إن شاء الله. كنت معاكم من جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

غيابك قبل ما انت تغيب مأثر فيني فاضحني، فكيف اليوم وانا اشوفك تلملم باقي ايامك؟ امانة لا رحل ترحل بحب وقلب رابحني، انا شوفي من عيونك وعانق فيها احلامك، احس بغصة تذبحني دخيلك لو تسامحني، على احساس اللي بعثرته جمح خيرني بالجامك، وطن يا غربتي بدونك يا شوق وهم ذابحني، أجيبك تحس فيني ولام الله من لامك، أبيع الروح يا كل الروح لجل لحظة تصارحني، حقيقة كنت أنا بدنياك أو من صنع أوهامك، أثاري حبي لك واضح ولا أدري شو اللي جارحني، وعشان الخوف غيبت الحقايق بس قدامك، أنا أدري ملخبط إحساسي وأشوف الوجز فاضحني، قبل تروح لملمني وخذ مني هنا أيامك.

جيت من الله حظ والحظ جابش، حطيت لش في خافقي قصر وفراش، قصر إلى جيتي زهى في جنابش، وضلع إلى نمتي على القلب غطاش. شوفي جروحي بين سارح وغابش، جرح يعيش وجرح بالجرح يعتاش، فرش حلاش وخربش وبتلابش، وأنا بلان الهم جعله ما يبلاش. قرنوقة طرقة وزينش عثابش، يا زبدة يجرح طرف خده الشاش، حناش ما هو اللي يزيد الحلابش، كفش من تزين مناقيش حناش، عيبش دلع خلقه لو انه معابش.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهينا.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خافوا من البطشة الشوافع ومن الزيود، لأن رشيق القدود، رشيق القدود ورمح